0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo mengikuti khutbah dan sholat Jumat dengan petugas khatib Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC dan Imam Ahmad Maulani SAG MPDI serta Bilal Haji Amin Polumulo SPDI MPD.
1: رح إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم وإن تسوية صفوفي من إقامة الصلاة lurus dan dapatkan saf.

Allah Akbar. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود